بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا

مدنيل وسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

لهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله

0: God, ودعوا الزكران لأولي الألباب.
1: Coba diulang bagian. ودعوا
0: الزكران